اللهم رب هذه الدعوة التامة للصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allah'ım, ey bu tam davetin kılmak üzere bulunan namazın yüce Rabbi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine söz verdiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen sözünden caymazsın.

والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم